ሓራይምባር መደባት ንምክትታል ክትዕመና ምእንቲ ኣርእስቲ ዜና ሰሙናዊ ዜና ክህልወና እዩ ካልእ ሕፅር ዝበለ ሰሙናዊ ዜና ገይረ ኣብ ህሉ ኩነታት ዓለምናን ሃገርናን ዞባናን ዝምልከት ዕዱም ጋሻ ክህልወኒ ዕዱም ጋሻይ ምናልባት ነዊሕ ተፈሊና ፀኒሑ ኣብ ስትድዮ ግን ኩሉ ግዜ ኣብዝሓተትናዮ ቁሩብ ዝኾነ ሓውናን ብፃይዳን ግርማይ ስዩም ክህሉ እዩ ከምዚ ይመስል መደባተይ ንዕኡ ማሳሰልካ ጣዕሚ ዜማ እውን ቀሪበልኩም ኣለኹ ኦኬ ናብቲ ሰሙናዊ ዜና ካኣት ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ገይሩ ምስ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣናት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባናን ከዓ ርክባት ገይሩ ብሕፅር ዝበለ ፕረዚደንት እስያስ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ተመሊሱ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብዕድመ ፕረዚደንት ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ግብፂ ዝገበሮ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ብዕለት 6 ጥቅምቲ ሰዓት ፋዱስን ፈረቓን ድሕር ቀትሪ ተመሊሱ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ግብፂ ኣብ ፀናሓሉ እዋን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ሓበራዊ ፀጥታ ርግኣትን ከምኡ ሽርክነታዊ ምትሕባር ምውሃድን ኣብዚ ዘተየ ብ4 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣልዓለሚን ኣብ ዝተቓንዐ ናይ ምምኻር ዋዕላ መራሕቲ ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ሶማልን ተሳቲፉ እቶም መራሕቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝግበር ፖለቲካውን ቁጠባውን ንግደባውን ምትሕባርን ምሕያል ዞባዊ ምርግጋፅን ሓበራዊ ፃዕታት ንምውሃድ ንዘላቐ ልምዓትን ብልፅግናን ምቹእ ባይታ ምፍጣር ናብ ምምላእ ምትእሳርን ዝመርሕ ቁጠባውን ንግዳውን ባህላውን ዝምድናታት ምዕዛዝ ከምኡ እውን ሓድነት ዕላማታት ሓባራዊ ራእይን ኣብ ግምት ብምእታው ዝምድናታት ህዝብታት ናይተን ሃገራት ምድልዳል ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዚቦም እዚ ዋዕላ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ብዝተፈላለየ መልክዓት ክካየድ ዝፀንሐ ንሰፊሕ ጉደበና ማለት ዞባ ቀይሕ ባህሪ ወሽመጣዕደን ወሽመጣዕርብን ተፋሰስን ኒልን ዝሽፍን ናይ ምምኽኻር ርክባት እዩ ነይሩ ብዘይካዚ ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ምትሕጋዝ ከምኡ እውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ብተናፀል ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ኣብ ቦንበር ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ከምኡም ፕረዚደንት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማልያን ሓሽክ ማሕሙድ ተራኺቡ ዘትዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምናልባት ነቲ ሒዜ ዘለኹ ዝሰፍሐ ዕላልን ጋሻ ዕዱምን ንዕኡ ምናልባት ኣብ ዝበለፀ ክነስፍሖ ስለ ዝኾና ናብቲ ሒዜ ዘለኹ ተወሳኺ መደብ ተወኩ ከብለኩም እየ ርእሲ ዓንቀፅ ብልፅግና ካብ ዓዘቕቲ ናብ ሰልሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ኩናት ኣውጁ ዘሎ ብልፅግና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ብዘገደዶ ሓዊ እታ ሃገር ኣብ ዓዘቕቲ ናብ ሰልሚ ሸሚሙ ኣሎ እዚ ብዕሸላውን ኣኽራርን ብሄራውን ፖለቲካን ሃገር ዝበዓደን ንኸቢድ ህልቂት ዕንወትን ሕንፍሽፍሽን ዘቃልዕን ጉጅለ እዚ መመኽነይ ፖለቲካዊ ድኻሙን መኸወሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበናት እንተኾነ ብዝብል ሕሳብ መስ ደመም ስግምቲ ክውሰድ ይረአ ኣሎ ዕላማ ናይቲ ኣብዚ ቕንያት እዚ ዝወሰዶ ዲፕሎማስያዊ ስግምቲ ኮነ ዘጋውሖ ዘሎ ክስረታት ንጹር እዩ እቲ ጸገም ውሽጣዊ ጉዳይ ምዃኑ ኣሚንካ ንሕቶ ህዝቢ ብግቡእ ኣብ ክንዲ ምምላስ ጣልካ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጥሮ ኣምሲልካ ምጓሃር በዚ ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሊዕዎ ዘሎ ኩናት ዞባዊ መልክዕ ንምትሓዝ እዩ ይኹን እምበር እዚ ንኢትዮጵያ ካብ ጎረባብታ ነፂሉ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ዞባ ገይርዋ ዝርከብ ጉጅለ እዚ ንኻልኦት ንኽኽሰብ ብኩሉ መለክዒታት ንጹግ እዩ ብልፅግና ብናይ ግዳም ሓይልታት ተኣዚዙ ኣብ ልዕሊ መናብርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሓዊ ህዝቢ ሱዳን ዝፍፅሞ ዘሎ በደል ዓለም ብዓለሙ ብግህዶ ዝዕዘቦ ዘሎ
أغريتا نلبامات إتيب إيوان زوغهاي سنو جبديو جوجل بلتسقنا أبتاما كل حبرت أفريكا زخونت أدي سهابات غميتو نشارتر نايتو دب متحاس لقلاونات سوماليا بمقهاس مز سومالي لاندين زخطمو زهاك أنزي حقاو عل جناك اسمو زي حاسس دموغيو نابانا مس إن ملس جوجل بلتسقنا أبز حلفة أربعة عمتات أبز رخبو هاقراون أهقراون مدرخات ميدياتات أبلعل إرتراز كاكايدوز تسانحي كلعون تختخون زمت سامعو زير ممو يلن جزف استراتيجاوي كل تمايات حنسيتنا علنا ناي جيوغرافي اسرات كوين نخن نبراين خيلن إتيبيا بحرز سانة اللخونات قبولا يكونن عسب ناتنايا ريفرندم إرترا هزبي إتيبيا دمتو سلزي هابلو حقاوي يكونن إتيبيا ننات انت إرترا فلطو كتنوف قويا عبك أرباقي زي ودب كنوننينا عبك إحبار قدن وطادراو مدبر كهلوان نالو الرجال عم تابك إيه بحر خنوب علينا 230 مليون هزب حزنا بزي بحر خن براين خيلن إنا نزت أمي هزب حجية بولن وعج كنا كنوحت أمينا كالوات أمارس جزات كحزون نحلمون إحنا أبى فنجو زلو بحري إن تحلمنا انتي نورا لو قدي حد بحداس هداسي وطينا حجينا بكيح بحرينا حموشت عامت تتعبينا خبزن لعلي كن عقساين خيلينا كوينات مس إرترا زي ترفي قريبو توليعو سراويت نابدب تتوقيع اللو قليليو جيزيونا وسدلنا ننتو وسده سالستيو نوح رحو رحكة زوينشف ميسايلات اللنا درونات اللوانا بشانخ عسب كونبوام حجر سودان تخاليلنا كمزخن قبرن خيلينا زرزرات نايت دونكورنا تاريخ بوليتيكان حقن زدرخو هاسو سوات تابتس إبكا عيودان حجون انتوخوني بلتسقناتي أبلع الهزب تقرأي واللي عوزو اللوكينات معلابيو عسب مخانو بزي حنكت فخرا شروخ فكر يسمع اللو هزبي إرترا رزين هزبيو بزحات فكر تنتجهر تنزر أيب بترى وقحف تاريخ زفانهم بمخانو نما عدهات أوكت أوكي تعدمي أهقراو حق أخبيرو نبسو قتئو تاني حلو يقداس كم زعينة عبدان نابي كم رحي خيل بهدات لعلتو كرنة مكتتال زدليو مخنياتو بلتقنا بتوم نسودانين إتيبيان ابتحتي تقلوهم بمتاو ملاك كرن أفريقان مكتتار بليونات دولارات كفسسو تانيحوم وطنوم زبرعانوم نايدق حيلتات تتعصبو مخانو تباح انتاي يؤززو نبعلون زفلتو يوبلون كندزوخون خاموترون خلو دلوات مخان اقداسيو تاريخ كا نوي حابزي كونيكزي ودكت عندرتي كمسكريو مخنياتو بوليتيكا حتى هزبي باقفو مفت كفتح اي كئلينيو اتي قبل عل تقراي هزبي تقراي ابا جيس وزولون اي كبتات عندراد ما قعزوا كاب عزق تناب سلمت رايو نهزبي بحي لبرت عمبر كيخي كغوزو يخيلي الكام حساب حارقات توحيد كا فلق مسقار زعينتو عبود حلميو هراي كبرات تخطات التمدبنا كابر سانكت ناي مبل سالسان شدشان عمد كتر سالسان حدن شدش لتكم تأسرع سران شدشان زرخبكو تحفي همبلكم تاني نابتم زتروفو مدباتنا كناتينا كبرات تخطات التمدب

0: ኣራይ ክቡራ ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ኣብ ምእተው ዝሓበርክኹም ጋሻ ክህልወና እዩ። ጋሻና ኣቶ ግርማይ ስዩም። ግርማይ ከመይ ተሓድር?
1: ራማይ
0: ከመ ኣለኻ? ኣብ ስቱድዮ ምስ ሰማዕቲ ኣራኺበካ ደለኹ።
1: ኩሉ ሰላም
0: ሰላም ሃበለይ ንሰማዕትና እሞ
1: ሰላም ተብፅሕኩም
0: ሓራይሞትሩ
1: ከመ ኣለኹም ሽቱትካትን ከባቢዩን
0: እወ ራድዮና ከ ተወንጭፈ ዋላ ኣብ ደገ እውን ኣብ ርሑቕ ኣከባቢ ዝሰምዑና ብመርበብ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ንኩሉ ሰማዕና ብሓፈሻ ማለት እዩ። ከመ ኣለኻ? ከመይ ተርፍት? ከመይ ኣሎ ህወት?
1: ኩሉ ሰላም ኣስኻም ሰብና ንሻቐል
0: እወ
1: ኣሶ ጭሕምኻ ጭሕሚ ብፃይካ ክላፀስ ጭሕምኻ ማይለኸ እንዲ
0: እወ
1: ፅቡቅድማኣፍ ደገና ክሕኩሑ ከለዎ ከመትሩ ሻቅሎት ክህሉ እዩ
0: እወ። ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ምስታይ ኤርትራውያን ይኹም ዘለኹም ዕዱም ጋሻ ኣለኒ ጋሻ ኣቶ ግርማይ ስዩም እዩ። ሓራይ ንግዜ ክነብል ግርማይ ትኽእልና ናብቲ ክስታይና ክንኣቱ ኢና። ከም እዚ ኩነታት መጀመርያ ብዓለምና ኢና ክንጅምር ፈቲና ፀሊእና እዚ ዓለም ንነብረላ ዘለና ዓለም እያ። ካብ ዓለምና ጀሚርና ብዓለም እንተ ብውዲ እንተ ብግዲ ተብቀረባ ብርሑቕ ሲ ክትንክፈና የቲ ሂወት ናይ ዓለም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዓለምና ክንጅምር እሞ እንታይ ክንብል ንኽእል? ከመይ ዘሎ ከመይ ትሪኦ ብናትካ ጥዑም ቃላት?
1: እወ ንሕና እውን ከም ሃገር ኣብቲ ግሎብ እንዲና ዘለና ኣብቲ ዓለም ትበሃል እጂ እቲ ብዓለም ዘሎ እወታዊ ይኹን ኣሉታዊ ጉዳያት ትንክፈና እዩ ዓለምና ከዓ ሕጂ ኢድ ሃቂ ክንዛረብቲ ኮይና ግና እያ ዘላ ንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ለባም ዝሰኣነት ዓለም ኮይና ኣላ ዓለምና ክትሪኦ ከለካ ሲ ዝፅሕትር ንሰላም ዘፍርስ እምበር ንሰላም ዝዝቲ ኮፍ ኢሉ ዝሰማማዕ የብላን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ድሕሪ ካልኣይ ውጋ ዓለም ብዙሓት ለባማት ነይሩ እጂ እሶም ኮፍ ኢሎም ዝትዩ ራእይ ነይርዎም ንፅባሕ ይሓስቡ ዝኾነ ሓደጋታት ከይመፅእ ካ ኣቐዲሞም ኣሕክትዎ ነይሮም ራዳድኡ ከዓ ነይሩ ብኡ መሰረት እውን ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ ሴኪሪቲ ኮንስል ዝልቆይሞ ቬቶ ፓወር ዘለዎን ሓሙሽተ ሃገራት ክቆሙ ከለዉ ነዚ ብግምት ስለ ዘእተዎ እዮም ሓንቲ ሃገር ሲ ዋላ ኣርባዕተ ሃገራት እንተደኣ ጌጋ ክገብራ ክኢለን ሓንቲ ሃገር ብድምፂ ንክብሉ ጠጠው ትብሎ ትኽእል እንተ ቁኑዑ ኮይኑ እናተረኣያ ወገነ ወገን ካውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ኩሉ ግምታትዮም ራእይ ነይርዎም ፅባሕ ከመይ ክመስል ኣለዎ ፅባሕ ዓለምና ሰላም ክነበር ክትክእል ኣለዋ ብሕልፊ ድሕሪቲ ናይ ካልኣይ ውካ ዓለም ናይ ሂሮሽማ ናጋሳኪ ናቶሚክ ቦም ምስተዘርበየ ውፅኢቱ ብጣዕሚ ስካሕ ክሕቦም እዩ። ስለዚ ከምዚ ክቕፅል የብሉን ኢሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ቁፅፅር እዮም ዘእትዋ ነይሮም ንዓለምና ዝኾነ ነገር ከዓ ብዘተ ተኣኪብካ ብምርርዳእ ፍታሕ ነይሮ ቀልጢፎም ስጉምቲ ወስዱ ነይሮም ናይ ሰላም ስጉምቲ ሎሚ እቶም ለባማት እንዳጠፍኡ ከይዶ ምስ ምጥፋእ ናይቶም ለባማት ዓሻ ዝመርሓ ዓለም እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ኮይና ማለት እዩ። እንተ ደኣ ናይ ኣሜሪካ ትራምፕ ሪኢኻያ ሲ ንኢራን ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሳ ይብል ብምንታይ ገይር እዮ ክመልሳ ናብ ዘበነ እምኒ ኣብቲ ናይ ዓለም መጋባእያ ወፅ እዩ ንኢራን ከጥፋ እያ ካብ ገፅ መሬት ናይ ዓለም ክብል ከሎ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ሲ ለባም ስለ ዘየለይ ቲ ዝሓየለ መራሒ ኣብ ዓለምና ድበሃል ስንሱ እዩ ኣብ መጋባእያ ወፂ ከዓ እዚ ቃላት እዚ እዩ ዘወፅእ። ስለዚ ዓለምና ብሓደገኛ መንገዲ እያ ትጓዓዝ ዘላ ብኡ መጠን ሕጂ እቲ ኣስጋኢ ዝገብሮ ምንባር ኣብዚ ግዜ እዚ ተርእናዮ ትቐንዲ ስጋኢ ፈላለካ ክትሪኦ ትኽእል እኒኻ ሕጂ ብፍላይ ንዓና ነዞም ኣብ ኣውሮፓ ዘለና ኣዝዩ ዘስጋእና እዚ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣሎ። ዩክሬን ኣሜሪካ ነዊሕ ዓመታት ተዳልዮም ምስ ጀመርዎ ቅልጢፎም እዮም ተረድዮሞ ንሩስያ ክስዕርዋ ከም ዘይኮኑ ወላካ ሩስያ ኩሉ ዝነበራ ውግ ኢንዱስትሪ ኣዛሕትላቶ ኣብ ሰላም ጥራሓ ኣብ ዕዳጋ ብንዚን ሸጥካ ብፅቡቅ ምንባር ኣብ ጥራሓ ተብኪራ እንተነበረት ቅልጢፋ ግን ኩሉ ኣበራቢራ ከም ቀደማ ሓያል ሃገር ምስ ኮነት ቅልጢፎም ተረድዮም ኣሜሪካ 55 ኢና ኣውሮፓ ግን ክንቅፅለ ኢና ኣሎ ሕጂ እታ ሓንቲ ኣሜሪካ ዝገበር ዋክት ቅፅሎ ትኸንኩም ብኢደወነንኩም ንሕና የለናን ኢሎሞ መኪቶም ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣቢሎሞ ቢዶ እዛ ሽግር ክልተ ግዜ ተበሊፆም ሎም ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ትኩናት ኣብ ኢዶም ኣረኪቦሞ ካልኣይ እንተደኣ ክትቅፅሎ ኮንኩም ትውጋእ ኣውሮፓ እንታይ ኣለ ኣውሮፓ ዋላ ሓንቲ የብላ ትዋግኡሉ መሳርሒ ካባና ክትገዝለኩም ኢሎሞ ስለዚ ክልተ ክሳራ ማለት እዩ ክልተ ድኽነት ወርዶመላ ኣውሮፓ ብኡ መጠን ዘድልን ዘየድልን ምትንኳሳት እንዳገበሩ ከዓ ንሩስያ ኒክሌር ውግእ ንኸተላዕሊ ይቀሳቅስዎ ኣለው እዚ ኣዝ ሓደገኛ ንገብሩ ኣታ ኣብ ኢድና ንቢርና ኣለና ዝብሉ ሩስያ እዮም ገይሮማ ዘለዉ ምናልባት ሕጂ ኣይረኣየና ንኸውን ግን ዝኾነ ዓሻ ክጅምሮ ዝኽእል ኩናት ስለ ዝኾነ እንታይ ዝኾናት ተጀሚሩ ከዓ ኣፅማት እዩ ክኸውን ስለዚ ዓለምና ብከምዚ ዓይነ እንተርእናያ ኣዝዩ ኣስጋይ እዩ ንሕና ካብቲ ዓለም ስለ ዘለና ኣዝዩ ስለ ዝፀልወና ካብቲ ሰበር ዜና ብሬኪንግ ኒውስ ገሌ ካብኡ ወፂና ስክሩፕ ንዓና እንታይ ክትንክፈና ክእል እንታይ ክንገብር ንክእል ተርእና ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ዓለም እዚ ኒክሌራዊ ኩናት ፍሉጥ እንዲ ብድሕሪኡ ዝተርፍ የለን ግን ኣብዚ ከባቢና ይክኸውን ኣብዚ ኣውሮፓ ምዕራብ ኣውሮፓ ይክስ ንድሕር ክህሰ ኮይኑ ንዓና ከኣነቶም ኣብዚ ምዕራብ ኣውሮፓ ዘለና ንብኸም የድርዮ ቁሩብ ከነቃልበሉ ክንክእል ኣለና ከም ዋላ ሓደ ዘይምልከተና ኮይና ክንከይድ የብልና ቁሩብ ውሳኔ እውን ክንውስን ክንክእል ኣለና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካ ምክንያት ምስ ተጀመረ ሲ ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ 2 ሚልዮን እስራኤላውያን ፅዮናውያን እስራኤላውያን ገዲፎም ኣኸይዶም እስራኤል ሕጂ ከምኡታት ተኽእሮም ክህሉ ስለ ዝኽእል ተዳሊኻሉ ምፅናሕ ምክትታል ዓለምናዊ ገፃ ተኸይዳላ ሲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ በቲ ዘሎ ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና በዚ ዝተተኺሶም በዚ ገለ ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኣልገማይን ብጠቕልሉ ከኸመ ኢልና እንታይ ፀልውና ኣሎ ንዓና ምባል ፅቡቅ እዩ እምበር ኣብ ኣፍ ደኪራ ኩናት እንዳንኳሕኳሖ ከሎ ሲ ብዛዕባ ዓለም ኢልና ምጅማር ኣይ መድለየና እነየሱ ኩሉ እዩ ዝፀልውና ስለዚ ሓደ ዝሎ ኒክሌራዊ ውግእ ካልኣይ እዚ ኤኣይ ዝብሎ ክንስሊ ኢንጀንስ ከኣሎ ናይ ብሓቂ መተካእታ ናይ ሰብ ክኸውን እዩ ኣብ ቀረባ መፀኢ እንተርእናይ ከዓ ንኣብነት ሕጂ ኢንተርነት ክጅመር ከሎ ሲ ፀሓፊት ማኪና ነይራ ካብ ፀሓፊት ማኪና ኤሌክትሪክ ፅሑፍ ማኪና ገይሮማ ካብ ኤሌክትሪክ ፅሑፍ ኮምፒተር ተማይዛ ካብ ኮምፒተር ኢንተርነት ካብ ኢንተርነት ያ ሄንዲ እንተ ከዓ ሕጂ ኣብ ጅቡካ ጌይርካ ንዓለም ትቆፃፀራ ኮይና ሕጂ ከዓ ኩምስሊ ኢንቴሊጀንስ መፅእ ኣሎ ኤኣይ ኤኣይ ከዓ ንኩሉ ዕማማት ናይ ወዲ ሰብ ክትኮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ስራሓይ ክህሉን እዩ ኩሉ ነገር ሲ ብኤኣይ ክውሰን እዩ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፀላዊ እዩ ዝውን ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ሓደገኛ ከዓ ስለ ዝኾነ እቲ ቁሩብ ተስፋ ዝበካ ሕጂ ቶም ንዑ ዝመሃዝቦ ሓደገኛ ንትውርዮም እሱ ክቆፃፀረና የብሉን ንሕና ክንቆፃፀሮ ኣለና ስለዝበሉ እምበር ናይ ብሓቂ ደወነኑ ምንቅስቃስ ጀሚሩ እዩ ኤኣይ ስለዚ እዚ እውን ክንከታተሉ ኣለና ይምልከተና እዩ ስለዚ ምክንያቱ ናይ ፅባሕ ስራሕ ምስኣን ኣሎ ናይ ፅባሕ ኩሉ ሽግራት ኣሎ ኣብ ተሰሪትካ መፅኢኻ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ረብዓይ ደረጃ ኢኻ ክትስራዕ ፅባሕ ንጎ ስራሕ እንዳባሓደ ምስከደ ንሪአና ኣለና ናይ ጀርመን ኢንዳስትሪታት እንታይ ይኮነ ኣለዋ ፎልክስቫገን ኣብ ሓፂር ግዜያት ኣይክትህሉን እዮ ካልኦት ውን ደድሕሪ ኣሰዕበ እየ ንሕና ካብኡ ኣለና ኣብታ ዓዲ ስራሕ ንዑ ዝምልከት እዚ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ዋላ ሞያ ደይብሉ ኩንስሊ ኢንቴሊጀንስ ክሰርሖ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ቁሩብ ምሕሳብ وصيل كهذي مع التوي لبخس اللب breaking news بس تخيسهم بس حسنا يوم بس كاو وصيلنا تحسيننا نصبح نقو ما ده كنسر أطعم الناقلي هم ويزب الله نبو غني عشان نفسي كم غير السرعة
0: هو
1: سالساين هرينا زخلو AI بحال دلو ما عاد كنتم تايز هنا كمبيوتراتين ما عاد وعي انسحبا ما عاد ما يخذ لين يمزوب ناي ما يحسرت كالقاتمي زما تسوق ببنزين ديكوني بما يخون يمزوب هجي زخلو حاسبو نصو ما بلعل خوينو نعنا خا زتاكم زيتاكم موق فنيم او من حسب يوم دبرونا ذلوا لازل علي الناس هم تي حسب اللو نعوم المرأيهم تبوي لذي أبزهوا هو ذل عالم ينا نبر ذلنا يبلا أنا عالم نحن في أهل ذلنا
0: يا
1: هلو مايك
0: هلو هلو هلو هلو خط الزارب تراها كسان دي هنا نعيونا بكسان تهاني تدبلع عدم اسبالي عندي عدميو تم دقنا عبز فطور دلو اهوب بغمزير يوهانو سكمس امكا نعللن زتيالن جيزي خمات امو انتاي خبولو نايم اوكي از عالم او خنا تات بغمزغن دي اخن قول صخر لنا نابتي ما كلاي كبابي خبابينا أوريرو ولا خنا تاتو تقولوا أتباوي ديو قلولا وحبرة سباو مزبلاتو بفلاي هواناون قال لي زيخون خصائص لزولو لتخبابينان أكبابينان كمي خاخت قول زتخل قابتع علم وطينا نابت خبابينا قصنا هنمتينا مالتي هجي
1: هو كبابينات بزيادة بغربا عنا زمتكتن هنا عالم كم عالمنا هنا كبابينات تلوال لو تنفاصوصي نفسنا هنا عنا كبابينات نبكلنا في تزرع حقا إيران ذغربها يمن مالتي توب يقا ساعدت تياب وبيحب قمزات يكون زي زيناي ما كلامي براء نقوله نرنا ودم يجي نحرق أشياء دولو دلو نسو زفترو حدقة نعلمنا غير الله يتم غير تايو تا حانتي تريفاز نورت حيا الهجر تبال أمريكا زي حسوتهم زي تطبيتون أبيران سعر الله وزيتون تايخو تي كبر عدا قالو صوت تحيزت مدس تلو اللو تي ناي بنزين مسان حدا خبت سلو ارتفشال دخو عز بحال 5% ناي دخو خبز خلاب يزو نيرو بفلا يب افريكا عز بحال كبيت تميت كان صلالو عز بحال بسنكي متفا ناي دخو عزي بتحدو بنتري خيو فرا اخلي كاب على الاوكرانيه مثلا يرزوز اللي رديت تبعهم في الليزر عم زعموا زنوري وسيله بس كان دلوغ ايمن نباب المند بمصاو عم شقرين انا امنت على مسير بابور ماكينه بنفاري تاكونت ان تكاي مرب مراخبيات كاي مراخبي دكو ازخون نبرتني عالم قبل من دم عزاو مالت من الوقت تم هبتمات هاجرات بيفتر عراب لخونا نعنا ونسكتنا وافد الجينا قولا نعنا اجي اذن كنت اذن ابقى متاتي ها كبابينا نبهاتي يتصلونا اجي اتي ناي كبابينا زيادة حسايز غوبرو درو ابرسيشن هاتي اللو حلم مازو واغا اداغا خبيرو اللو بنزين كبيرو ديزل كبيرو في اللي امريكا سلع على عصق على الفلوم كوين اللو باوروبا هم زي نتقوم اللو نورات كله خبيرو زي رسيشني كومون تغزيلو جنا بديبريشن كاتي دو بال دلو دحري ناشين جاتم من اسران جاتن كتا نمو داتا ديبريشن مالتي ديبريشن مالت كا سرحايك هلوني بانك تاتكو عصيل جنزي بايك هلوني زخون نجار زعداق نجار ونأكل ولا أنت اللون جنزف لذي بالكحط جزيت خلني همبر كل يوم لحسري تبان جزي depression depression كا recession إذا حجز الله تفتير الله بسنك هناتنا إيران ناوارح زخيلي depression جن نويح زخيلي جي كساخن ديك تلو نخل depression نعنا كساخن دي تتصبيتي نخاب علم نحنا إيرتران حجي فليا بلا خريا خلوه سالله زخيت سنح وحلولا كايدا نعنا بسخا مخال كلوا كمتاتي خا بزح مجوتون هيتنا حنا نخون وصو بزح سقمنا مثلنا ولا depression تمزي recession يكون ولا depression تمزي بزح سلونا مثلنا نحنا نزوم أبزي أوروبا أنا أمريكان زلقن أبعن ودي خلت عمد مسلست عمد نحموش عمد زاكل زي جنزب زي سرح زي مبي زي زخونا نقر انقاس عصيز بعالم هسي مخر حلمو زي تخيل لذي غناي كبابينا قداي نالوات بوق يمن سئراتا نسعودي سعودي يمن إسرائيل دبري باتا يمن دبري باتا زي ترحيما بسئل دمصو بدحريز اللوغن ترسيشن حاليفون اب ديبريشن خيري مخنيات مستحيلة كمتا عمتو يزولكو لبام يلا لبام سقعد يلا زخون استجمر خينا بغلي الدوك ولايكل سقع حجي كوفي لومز مخور يلو إسرائيل أمريكا نيران هاريمانا زي تتصبيو حيال قبر ملسي سنحوان أود كسقس ان داخل دخلوها كوفي لزنا كريلا كن كتصلي ناترح نزولي خاترك ترامب نبعلو نسون كباب يوزر اللوبو بنعوز تكون ما مخرطون تاريخيا مخمز عينة شكر كفوت نزخولي كونا أوروبا تاريخيا تم اللوز بحالو ما رحتنا أوروبا بعل فريدريك ميرسي فرنساي تاريخيا أبي مولو حج خوفي لوخ مكر اللبا نزخمز عينة شكر نعلمنا زتيو أبرها واخد سلا قروز خل يلا سلزي خاب سلم ناب سلم ناب سلا غير تخيط العالمنا لبام سلزي اللي سلم دخاء وعيل حاضرو هجي بنزين تسعين دو ديزل وحيدو دو نعرو حشا ديزل بيش خنقرو بزرقحو بحلالو انت قتيلو هاي نزان ايش تيكوينات بنعكاس زيامر واسعودي يا بيابتي حتو مالام سيمن ريو رومي خم قدم ايكون ان امريكا تقال خل لي امريكا بنفايت غير خد بتبل لي ايكون انا بغدا هون كامي شايل تو كيس كان عالم تنو كومس لو زغنه يا درو سعودي اسي ابوش تزيد زي تاما سومونات انو نو الى دلا انت قتيلو تو غد تحت كون يا سعودي سعودي افريسان تدازن نغاو ساود لو افريسن علم اوتوماتيكال نابريستيشن يحطات لذي كبابي ناس فترو دلو عنواتنا عالمنا لبام سلطة ثانية إسرائيل تبالا غير اللانا كمت اللي تعندر نستاذ مصاتو تغم نعلم الكمالو ترامب خاص قا حجي نسائل خواب عصيني حجي

0: حراي تميلس كالو هجرماي الله هادو
1: الله هو ماي الله
0: دغرميو على ما هو هنا ساعات سقع زوانا بتحنا نحنا هون كي تنفسنا بفلايناتنا عدمي او توليد ناس اسخاتكم هونكم وابك عالسن كي تنفس زهزبي زهزبي خبابينا بحافشاها مجمرا ناتنا عدنا مريتنا هون كسانت كي رخب سقع حجي دولو ناتنا كبابي ناخي غروابت ناخي خمي دولو انتاي ناخي نبلو زي عرفت سعان هزبي بزعبازخ انتاي كتبل تخيل
1: قلتا انا دا ايتوبيا اخري اغلو في ايتوبيا تبال هاجر فقا حجي يلا اصو ايتوبيا خم ايتوبيا كما هاجر بعلا وسينا هزبان هاجران تمرح زلوها من قستي وزو ايتوبيا سلاحيجي ترايد ايتوبيا ستة هاجرية كاب هاي لسلاسي جميركا بعصبا استحاسيت بعصبا استفقست هاجر سلاحيجي خاب عصبا تخيد اللي حانت لوتر ايات خوينا تنعصب لوتر يرولو تدم بمعرابا ويان تعصبا تخيد نولت حيجي تحت هوريدا طبعا الإمارات طبعا بدحري أخوينا من إسرائيل دلاتو هذا سعسي بعد خير دلا جيت إيطوبيا تعسبت إيطوبيا تحب حمسان كلتن جميرة فلت إيطوبيا تعسبا ناتا تي مخدام ناتا بعالم درجة كي لذي أبحثي في مساء إيطوبيا بزوح ترقوم زلو هيك تكوني أصحابينا ولا بأفريكا نبعلو تي أفريكان يونيون بحالتي ترقم زي باللخون إذا سقع زي اللخات إيطوبيا تبحال ما أزنا ساحز حتى تهاجرياتكو زي درو أبايتا مريو دلل ماي معنياتو إيطوبيا هم إيطوبيا اللادية دحليل كحاتيتكا أمهاراي تغراوي أورومو سومال أبكن دياتا مقيلة دلل إيطوبيا كلها برسالة إلو زي صباح ندعابي زخيت شكري هيجي زي قصد الله صباح ندعابي ندع خوخ زخيت شكري زاقنا ايتوبيا زي صباح كروبيتنا خوينا نانا صبغ دحما عند حريلكا كنتي مرحتنا قديهم دريوهم كل زي زبلون كابزا تواقع ايتوبيا كاب تفح زولت ايتوبيا نانا يحايش كبل خلو تموتونس دحام زخونت نفسات قلي سمور حزب دلو ايتوبيا تحشن يعمدو الحاكم يمغا قرويت كسلام تزيكو ينترقوم يقول يوخو نمبر بفل لايز حجي مزيز دلو مراهي يعني نيشتي اسرائيل ايدو نيشتي اسرائيل ايدو خباب خمد الله يقول ري ناي قولان نسال ايدو نزن دار اخوم كميركم مسانا وستقلو زعينتي يوسف على الناس 3 مليون وليدنا اللي انا حضر اذا عينت الرأي حيزي انا بوق مز ثم نزوق اذا مرحو دلو خاتم كل محجي مرحو مستسعور يوم تقباب كمان لك عنسي ساد كان زوزو استراتيجي سب بحسب او فيركا نقل ميت دفئكا تزوزح تسوي وحدات هيبكا عود وحدات هيزكا عود كتا جبت خيلي خاذب اللي ذا سين جيجا يام حجز دوم دلو أبزا حالة ثلاثة أربعة عامة أربعة بيت الشيح دخونه سراوي تعليمه حد ربع ناتو أنك سايسه مالو حالي أبو شتي إيطوبيا يهلق قالو وذخاء تخيلو أبا أفدكينا وحكو حالو مالاتي سواح نقول تايك هوني حابيرنا هم رئينا كم قبو كتر يخل لخاقن انت يا مزغور دلو ايتوبيا هجي عقم اللوم دين همو بخل عينتك ملك اختر يخ الله بعبي بغطبه اختر يخ الله قطباتي وتادر جنزبي دولا تغرت لستقوصو جنزبي قايد مت ولا قوى بالف امارات قحاف قوينون وزيحون بطرخ انتابو دين كنك اسقص الله نزستقوص وتادر قدلي قاي نعو ختنك اسقص أبزق زي بنزين النفطان كدليكاي مخاين كدليكاي إذا دخلوا دي أتوبيا بس حيز اللعامة إيه كاي كنا نتوقع نايب حق توقع يمكن نشن في نقايف بحر خناتي نايلوم الحال متوخينا نايب حق أبي حالة مثل ذخنة كم فيلمي كريو خيليتي أزي وزقر مكا كم ولا حانتي زي اللي خاخويني خاخن كثاست في التنبتاتي أزي تشكر خلو سلازي تقوداي تقراي زين هذا طريق مسلكن وويل حادي رقم زبع لهم دقلو دلو غيع بحري يجي تغي معي كيح بحر فخرة حادة غابتي زدليو قرو أبسي حوم كنو المخينا مخنياتو تي قيح بحر غيح محر بالسي عب عالم كنسمع لهم دليو نيرو قال لي نايزينا معك شنو تقول اليوم كم زوعوا عالم غيرو زيرو زيرون تخينا تغاف دقينا مثل سهي ارتراون ابي نايت نيشنز كيدا تغاهن قو وقيتة تلعي لحالة في نزنا ايتوبيا الى تمر لا مالتي زي تي انا انت ازبلو تي كم زي مرحتنا ازبلو ما زن كام سحاد سمسوي ما زن كام سحاد تزعابي ما زن كام سحاد قدم تغاريا تغارو اب كل تتمقيلو من النحلو متخافو له كوفي لون كبول عوازي كولو تقراي مسروط اللو يوم بلتقنا خوينهم كموز يوم تيما برخاصني هم كوصوهم يوم تيوم بلتقنا خوينهم داقنا خموز يوم كمزي لهم يوم كنورو جيت مازن كاسحيد كامسناح زيسة تزبي هذا قزي جنرال صحاتي فرم قلس كلسي نحنا أف تيس أعتادسي توقع مسودعنا يوم سراويت نايتوبي حفيف له لخلو وزنا برش حاب سراويت كسر ده يقولوا سراويت حفيف وأريكم زلو تفيف تنانجس تهاديمو تزوي قام تسري نفزو بلو تفيف وانتاي نخوين نايب هجي نحنا تخونتات سلازوازلنا نويانو وسيدنا نعمان قستخون كن ايتوبيا ما حدرنا إلا سلازي ايتوبيا حد قصلك إلا إلو قلصا ديرو إذا قد دايز أحيج خاخدك شعون نبتي رؤيته أنت أتبل إذا قد دايز خدك جمي خلده ما يقد إنك ذك جمي خلي ذك خمس حجيز تزموت صوخ يكون خلي تكبر ما صوخ خالي يكون خلي دين إثيوبيا سراويد دايب الله من مست دايب الله هذو إنه وين زمر خود دايب الله دو كل تقول كم تخلصي ركوسي يلو مجلسه ونيرو وزح نديو زبل نسو وزح رأي دلو ميتن قلنشح هزبين داخل سكوسي ومصور له سراوي التبايلو توقيش ذي فلت وقري ذي فلت تمتيطا تمتيطا انت اخد كون هجيت هبو ما قرفتا بالحساب تزنورو تياتم الله سبلتو من تطل له توقي مستجمرا انت ام كون قبتاز نبرو ام كون لس سلازي انا خريو خور له خون اخسارا يوهينا عندي ام كواي سبس قرف كمان توريعاتنا ام قول لنا
2: Yeah.
1: Yeah, ta nahana tagan tu gai kona abu itu pia khsara na hamli khol bu fil laiza na hiji itu pia si rugusi hat bezi tawriso bezi taharimo bezi gele bahali gen no wi hgi zewen ay wa haponi na abi bu zhsana hima selun kullu zugungumo dolay khsara نحن أزخونا سبكن كسرين دلين نزيد رح يزوجو هنا كنا أتوينا دحر مزين نتوق تخسر هذا من دحاد رزوق هي كاي تمجم مريخ تخسر مسواتي واغانيرو تبدحريو استخسر مسواتون واغانيرو بدحريو الناخ والناخ زمت صدر له مسواتك عشين نتنا يبعال أهبي زمت صدر له سلوخونا زيدو هي كاي لذي زيد تريكوين صفتنا مو كان سعرنا وإيطوبيا أم نغيرت قبريا تراويت أكيبا مزيا راح نبع الفات كان استراتيجي كعواتي الكاس بسيم كان يحسب
0: هو انت عيدي يومو بشالكا كم زغط بلوت أنحكا لبام تسعنو عالم كوينو خباوينا ونكومو بفلا إيطوبيا سقع حجي تهزبي كم هزبي انت عيز قبر هزبي اندي لبام زي بلو عدي لبام زي بلو هاجر نيو حكي دسك فك حجي زاد تبلات أنا حكاسي خم تسكفتا باي قبل هالله ري هالله اتزنبرنا أنا كدم تسعة شو مونتن تسعة شو عتن سقعلت شيء زنبرس ولا سلو ساور كبات قربا بتنا خي ترفات صغطينا إلى علي تسكيمنا سل كلن قربا بتنا خا سلو سخانة كيدان غيرني ارتخط فاء بمولو اتي حيلي ذهبنا يو ويانا شعبتك زيت خاء مس مولو هزبي تبي حبيرو اختي تخاء هوي المتينا ايكا الان حجيقن كمزينا يقبط اتعوت عينتي دولو ابين ايه بحربل ادي سابان بتحكا 100 كيلومتر تريفو اللو يدبال دولو حجي تم نايدو ناي ارومو منقصقاس يخدلو فانو خام اتنالو از بحالا ختماتات اند حزي مجالو نزخ همي انتاي تعزب تخا مستنا يقدم كتا ناتاتر كلا قرمي
1: اجي ازو اتناتون وريدنا خنصر افلو ذلنا اينا نزار افلو نمبر ارترا نحنا رب العلا بلنا اينا خمري افلو نصو اللي كونا ناتو تي بتو مكرو برائي بقبري تحالفون كن بصحو اينا نزولون نتوم لباماتن مكراتن مرحتنا قرب كل بذي كندباغ مهم كلا لنا ما كل سحبات كرنا أفريكا أبير تراي خون سيلو ما يكون نسخو ميلو ما إذن ريد لنا قبطي سودان إرترا سومال استحوصتو سعود بعلا نعكات غير آوياتنا حجيت سحنا الله كبابينا بعلاحنا خنقوة صرخ مكلا لنا إذي كبير تراز وصنا غير حساباتي إذي خون داخون خيدالو توننو دلخا إرترا إذا حجي حاسوت ناي إنترنت تطغيما اللوخو اللوخو تولد اللا إسرا شيح دخونو ناي سايبر وطادرات درقحة بزح هوت زوهابات ورقم زوهابا غير يكونت كتب قاد للكاتخ إليا خطب مكساكاتخ إليا قن بزح ساحندتي زوج جزمس حالفز ترقم زوهابا يكونت إسرا قن لك ما كل سحبة ناكر ما أفريكا خوي ناحت قصلي زي حجي بقصالون ريال لنا خلط صليخة لذي ولقاء انصال اللي قلنا يحلو خنات انبر زي خنات زي مستوى دي ايه بتراخة تقول لعليه ايتوبيا قن لك همتا قدي مخبلا سنحكو ناويم كبلو حجي التكي كخطم صوتو خلال ايتوبيا الا ان ايتوبيا ترني فخ مرحاز خلال فانو فانوي فانو نبعلو من حد النزد لي مجمريا ولا ولا يو ورمو تقرأي كم زان رياض لنا أمن نحيدهم بالو اللو قدم سخود اللو انت أعطكوني توبيا حجة خمتناي قدم كمان عدلي لن حانت وياني بعدو السنة هاش توبيا سلز نغرة ويانا خوفا بلنان توبيا نعصر شوات عامدكم المرحوة غيرنا فريقهم سراريقهم قريفهم ما غيرهم تعدي أبتقرأي تمليسهم أبتقرأي كذا أن نحيدهم باس اللو هاي انت عادكم زي توبيا زي حج بزي اخن سكفنا خلدينا ازو خد سكفنا خمز والقخا قرب اخون امن بزي يوم تسنجلو دو ود قويد فلالي يو دو بيهكا سم اد يوم تعرق يوم قول عمل يومين ابو ام زي فلطو سوقن وساني يكون النعنى صباح نقو قن نعبانا قصم قولي حكو بلو زغو بلو تخيل هاجر يكون هذا إيطاليا أنا إتروح إيطاليا إيطاليا هم إيطاليا يروح وابد خد قصي اللي أنا هم وين ورأني إذا الله خونا تذكر يا خلوا فلذي بزح صح عندتي مزاح خلنا نحنا عن قصي لنا عن عبينا كن معذلينا بدحرينا سلام سلذ خونا تا أنا عانا تستقينا أنا ورت مسحلة في 5 6 عام تهذ سقيتنا إيطاليا كابتن علم مخدم وزع كل حيلو درعي بالله نجي وعلات أفريكا أفريكانيين بخلصي ترقوم زي باللي أخون عند حر السوريا اللي تا إيطوبيا تبال كتقدم زي تخلط أخينا نصحت كلا الله كما يقرأ نصحت كلا ذات سواء حيجي نوع إمارات تأتو دلا نبعلهم زوم حيجي زي ما صدر له وفان نوده وحاته ولا أولاد عند حر تعويته بعلو أبي سلد فولتو تايب لهم مزغل له سنفنو إيطوبيا بشقر طوحتتها قرية إذا بشقرتوا حتى تهاجر نعنا سويكم تتقبلكم ما أنا أي من نيلكم نعيد بلوم نبع الفانو أنا أتوق أنت أيهم تقولوا أنا زحم معها قرزيا إذا بدو خنت بدون قرنا بغطبا وطاقم تساعد الله هاقر تغبي لكم سنت أيهم تقولوا أتوحن قيد بالفلزي ولا أنا أبي تسعروا وتسققوا إذا إتوبيا زيهم قبول نايمن نمن كديمة ويمن قدسوا لحج سمك ولا أسكم زنا هنا ناي ثلاث عمد تمكرو كلن دمال إزخد غالي هزن هاجرن سريعو أم ناتر نزل سحرال سي كم يكون النا إثيوبيا هجي بقدر نربع تعام استفطري بعلوم توم فانو سي هجي يوم نا يقندر نا يقولون حبيرهم كارم زي جمهور دلو نا يقول جامن نا يشوان حبيرهم كارم زي جمهور دلو سأحند تحدد ترنفات هيكون مس هزب استواحدي يكون هزي زنقحو هيكون هجي إذا إثيوبيا زي أيام سنة أتوقع تغلد لا من البات كتود كلا بأنا كتود ثلاث دليل خون نمبر زخون أنا قر كتود معد خيالي لأن بزف سقاطي بلينا بيتوبيا سقاطنا هم ذات بلاكا مين نحنك
0: قرماي دهان تي كنتات ناي كوابينا في اللي تتأمتي خوينا لنا صحبت ناي كرنا أفريقاون أبانا همزلو نابانا قطو خير كمدلو الرؤي كوين الله بحكي جن نعناون كمزي خستاي دتومتانا أبتو غوربتنا دلوا إماراتن إسرائيل بزو خستاي غورالنا دلوا خويني سمع كمون تايتو بلو زعوازي
1: إمارات
0: هادلو
1: محمد إبراهيم هراندي دبلو محمد سيد مران دبلو ناي بروفيسور نايرا ناي دبل زوم إنجليز زوم نعاؤس ناي خلابينا زوج نايرا مستوى داي كلون يوم يدبل كلهم كله زاي مارس نو على قحافيا كود قفتلا هذا قليل علامة يكون إن بيرموز نورت كله لهم عمريت ناي توبيا نركا أو إذا مخزوس ما تبنيرون، فقط كاتوا حبوا منيري. قليل سقمتي يكونن صغيرو ما يكون نوز دلوا إمارات. بجكاتي معدنات كوست ود حسب السودان كم هو، أبي توبيا كم هو. هجي تقول داي جنس على إسرائيل سقدر تغيّر كل عني. تإمارات بحال نبع على نفسها خمن تليعي. أم خايا بوتانا نسيح كرت فترسي. نبع على خم إمارات كمان تسني حن تليع تغزيلي. إسرائيل تتصلت هاجر رب عالمنا حجزه دلا إسرائيل تتصلت هزوي تتصلت هاجر إسرائيل رب عالم ترائي فلتني ما رحنا إسرائيل كذرب كله خلت تقدي عمن لبزبن درجة زبزح تخف علي نهاية قباء قدي فوز خيد فعند إسرائيل تتصل يا حمد الله تنعي حمد الله إسرائيل هو كت نايز خباب مهاناتي زمك حلو نور موسات كم كده ما يكون تفليتي يا خمي سرح حبي سرح زخلو تفليتي حجي تا قدم تفرحنا ورا إسرائيل يكون إذا أمريكا وين بدحر حجي إسرائيل لكن قبرني نقول له ولا كإسرائيل قطع زرهم طهنت سلذي بزح كاب إسرائيل كاب إيران حتى كاب سعودي كاب قال لي خذ مسكوت تتجع كذا بحلهم يلا أمريكا نبعلهم سي نيرترا حالة جديدة هرس استقبل كله نحنا كم كده ما يكوننا بمعره مساهم لا ترى هذا أنا كم كلتة محاضرة هاجرات كنت تسجل عن دلي في أهم زيهم دول دولوا أنا أمريكا أمريكا بعلم بحري فلذي مسائي ناي هاجرات جزء السقف يكون أنت هاجرات بعلن مفعات لخونا بخلت إيران دولة كم زنا إترا نفسن كيل مخدرات خينا جزء حق سجماني
0: واه
1: أنت خالد كفيلنا لينا هذا صغير كان مثلا يكون مالسي نحن حنصير جاي سرحنا
0: حكي
1: رجع مسرح تفيلنا يكون أتو مسبلنا سرحنا السمينا ويكيح بحر يا خيار بده حري يمكن كفا سيقالنا مخنياتو نخلو سلد حالمنا كبابينا خير رجع نحن خنرد خمني نخل كبابينا خي معبلا نحن خون عبل كمني نخل حجي نسرحو بلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي تلي بذخل بقمتاتي لنا بذخل خسلنا من إسياتنا نسدت أكالعنا قليل وضعي كنا كفيلنا قلنا مودعته كمتي جنرال بولو إيرترا ماكل سحبة سحبة نايكر أفريقيا هنا دوم بلا زيت عودي نتاي غيرنا دخلوا توهينا سنتاي غيرنا الكا حتيتكا أزوات إحنا لنا حطول كلها معود نبصح سلالهونة نايو حكي كسينكا بروح ما تاي الحمد لله كا سليت كا تقو أزلو كيزي إن عندها تنا نخيط لها
0: هو يا حجي من على ساعتنا بيننا دي نخنسرق انا زوم دحرنا دلوني لون غرماي انتي كبل دلي فتينا تلينا الساعة عدنا مس منغستنان حزبنا منغستنان نحن خم اكل دياسبورا بفلاينا عقاب بفليك ساكن بلكا شتوتغارتن كبابي انكا بمخاتي زفلت انتاي كنغبرالنا حزبي انتاي كبلالو انتاي سغا معاشي خوم دالنا نخ نبر قال لدي كونس فتينا صلينا كنغبروز غبا انا خولولو كم ايرتراويان كم هاغراويان عدنا بتن اندات بلت كلا كم تقدم حنت خساي زيغورن حجون انتاي كغبرالو انتاي كتبلو تخلنا زناي دغ حزبي ما خاتوا ندليو علنا خنبل كنكئل علنا تزكبر دول عمصات كنكننو دول علنا تبل انتي تبل ابزي غرمي حوي
1: هجي زدلنا غزيناي سوشيال ميديا غزيندي نتسب ابغوغوزو خوين حمد قال سيير سوشيال ميديا كم تقدر موسيقى ما خيفان دكاير كا يمين داس كا ناي بحق افناف تو هاي كنا زدتها هجهم يلا تقال في يلا نايكونا ولا بوجوزه هو نمبر أدمعي خلفي كايدا لو خلفي حدش ولا رو نتي زلو تكنيك تقاطع تيرو أب سوشيال ميديا بتعمل سبوالو سبوق سقوم تيزا كايدا لو هجي إذا جينا بجزي سلام بجزي تقدم كم زي كنا تنقلم كحلوبين نبت نايك أدم نام ملاس نايك الدنيا يعني أتو كان أكبر على النخر إنا اللو سب عالم كتر إنا اللو هاقر نات تنكفل دا عند اللين ناخن ولكن واتسا تنكفل على نوان دير هنائد نام كدمنا إجي خو مخون تخوين وها هندي نجزي واغميتنا كن واتسا على نحن أكبر لنا أنا كوا أبكم أون واتحي مثلنا ساكن دزي اسغاي غير ايتبينيز نمسدلو مغالي تمتي كلهم تقول صو دلو تا ايتوبيا سي بدحريا قدميا بغونا بخلي اتبال على عدلا ولا كا سرغيا سيلي سنيوم في تحديد تام يوم كيلو مونزي سايبر تواصلي رومو يوم السوشيال ميديا حصلت معتي وابو هو غزو معلومات يوم جي نتوغ كالي يوم سلولو دروت عويتنا بلو اللو من إيرترا دي كونا ساقش بحر دو والله بولو دو زي بلو يا بلو من حجسو بزرح كعشونا يا بلو بزي او يجو دحار بنينو زحدر حصد سلاد خاني إذا زي اللو خوناتات ساعكم وزا تصحنا سايمس لنا انت تصحنا قل ووتو دلوات اندينا
0: نوا
1: كم كدبنا اخن بقسينا نزو خا إيرترا وخا وصام ببالا يدليوني بعلي دوات زوج حدثت كثير لنا تراحتي يزولو كاب سوشيال ميديا ناب إدني تتحيسكا بحبار تأكيبكا موسى المعلال ممكاتن ناو مغيار يسوخ أبو زوج حدثت كثير لنا مثلنا
0: نعم تبو نايو حك إيه مسجن بشم رحي إرتراويان سمعتنا نايو حك إيه مسجن كا قرماي نهول إزي كتحان حاتكا لنا بزي تقول بانت ننتبه نامك لتي سفيح لبونا وزلو أزار أربان قالن نايو حق الدس انداوه لني يمسجن منال بعد كتب له دادل تهلي ترحم بر دارقاق زينا خيرو حالفنا خمانا لنا نحن زترفا خالي قزي ونكن كتب لنا كتب له اتدل تهلي ترح باخو دي اقر ما هاوي
1: أنا قدام نتقل وزلين أخوم وزوتي حبوناتكم ذا راديسي قليل يكون قليل مثل المسيخة تداركة مخاط قليل ترح مثل قن أزيخ بيسراحي راديو ذا أكل نمو أتصال قدرت يملكون تكون فلطينة ترفض حوزي فلذي قتلوا يغب لكم دلو رد لهم تناهم زيادة قال أحجي أطرت لكم قالي بزح زي الشعب لنا يكون كم زي يخنو بلو تسانحنا زي تتديرو زلو يخون خسارة خي قبر لنا من الشعب كين السعار ضبنا سنتيزم كياتونا قد بزح الأشياء اللي قبلنا نحن ياتو خسر راح زغني سئل كايبون كاب قلتني سقع السودان إرترا سومال سوائلو سي سئل كايبون المحزنات كله وي تمد لوات تغيري يدحر حيال هزي حيال من قست حيال سراوتي دلنا سليانا الفولطينا نيتوبيا سي أنا وتادر كندي وتادر نتحيزونا بي قصو كيدالو تاي علامو زي غردي أو إرترا سي أنا وزح لسك سدل لنا هوني سمعني قدم قدم بعد خلوه خمانسي كنت ذا أكل سراويت عندما صوم بدحريت كيدوم سليات قبرون ورو ناي تمال تاريخ يجي يرينا له سلذي سئلك خوفي لك هم سبايك هنا زي زخونا سبفول طيب إذا ترو تقاطع تيرات الله خبت خب قوس خلوه خبت خعلوم خلوه خبت كوب خلوه تعلم ما تقول له سي تحت مقصر نام خنو أنا هاي ترى ترنس لذي بزوح ده شغل يبلنا أدلاي تخوين مكات كأخن مكتين هم كده ونوزينا بزوح تحمكم حتى رجلي سبو ما هم سمعينا عوات هم سمعينا هم سبار
0: أوكي أفكاس عار يا غنيلنا غير ما هواي نا يحكي دمسكن هو حجون
1: اوكي مايك بروح مالتي
0: بروح مالتي بروح سنبت
1: يا
0: اوكي تشاو كرمش تشاو هرا تشاو